القلم في الفصل أزرق والأن خط الميري أزرق القلم في الفصل أزرق ختمه ختم النسر الأزرق.

سأحبك لأنك الضباب المهاجر وأنا الريح وراء الضباب. سأحبك لأنك